0: ماشي ابو سلام كنا باسا بوس كل غرام دريمي كنا دسر جروب برنامج نكسل جي السلام عليكم وعليكم السلام خور كيف شكد كيف زينا
1: نادية
0: عشان نابي نادية الربيع عشان نادية ابو سلام كنادي
1: نادية
0: عشان نادية خور كده برنامج شارك الله يسلمك ماشي بالكمين جاي بالکل ماشاء اللہ مشہور شبار باری بس رولی او دس اکشلا ہونے پر گام یا دس کل کل تھپائز مزدگر شتار حاضر شوی جی
1: مو تاریخ بتا 12 بجے سے کے کال کڑا او موتے مزدی بہ کے لفظ یہ کہ وچ نن ونش روش مزدگر
0: دا شو دے اس دس زڑ چھ کہ نہ کنا زڑے تام کنا انتظار
1: شکریہ